براغا في تشابو والله فوق لفظ تعلف وبتباور ما بينيتو في كيد كيد في نو سو المازل انا مزبكوزه لايك بس كما هامبو بنزل منزل منزل كونفو